0: وزري الغزير لصالي تغرب التكسير للإنين وزعك لزري صالة شكي الطيب أودي ولأبليني ولين وزلتي صالة ولزيل للزو أكال يكسي سحالي وللوزات وزلتي صالة ويتري وزل لزيطة وللين
1: Oh, I'm scared. Oh, I'm scared. Oh, she's scared. Oh, she's scared. Head's scared. Oh, he's scared. Head's scared. Oh, oh, oh, oh.